0: الو
1: كنهوي بيرة بنو حتى زي هبيو
0: الو قادري
1: تا زي تا هبيرو كاي مين كنام
0: اي زي اي سوقي كنوم تان زي تا واي بي ما ني كم دا
1: هو هو هبي هبي
0: فون زي دوم باي با كولي سبزو سالي تي سبزو بوزو سالي حلق بقى هتا باي با ادو غني ساك سازي ازو اي دي كون ساكي هتا تاو با دم فون زي كمان تاو رغا kitang pai de never ji kari tora ga phaga de ge nai cha ni dang ji ge tau ra pat
1: ha ba di aju gi kai kari tora ga kitang lap thuk pa ya ga de ge ha ba di ne ba ko a do ming ga le bang ga ta bi
0: kan na chom bu ge ta gi ka no ko je won pi ma cha
1: oh hoi yam nu ai ze koi gi isu gi da mak ta sma ne ga ke lo bi da na hang bi rak pa se anga sing su bi ati kan kha laga
2: ma ne ma ne
1: pa khom ta bi ner si ko es wa ta gi
2: yam nu ai koi ma e ma na wa na ha ba di isu gi da mak ta yam ti na ha ba di shi shi na ma gi mang za bo oi re ka na kha laga adi ka no to ri sha cha hi de kya su bi re ge ma anga
1: line ka ka
2: ma okay okay
1: ai school kari ha ba ni na ko
2: school kari ha ba ni na college
1: ta nga ko sai ta
2: ko na mainly ngangsing the phone pa han ba hai se phone se habadi matam khara dile ba kwa habdi
1: my expected
2: kind of discard to budi yatre kai gin ha matam da shige irada la abanna aw na angangsing se habdi yari goi minimize so dine ba magi pai phone pai ba gi matam se khara khara handana pa han ga do bane ba ada sida uziki imaduna habiram bada mana di am concern wina taw se chai mama ma pa gi ro se am chong le ba ada kari gum matam da mabung adi hai taraga mama pa du na nga ha
1: ta
2: lai thok taraga di adu dinga ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯔ ꯑꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤꯕ
1: ꯑꯁꯨꯝꯕꯅꯤ
2: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯆꯍꯤꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯕꯨꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ
1: ꯋꯥꯟ
2: ꯑꯋꯥꯔꯁꯦ ꯄꯥꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯋꯥꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯃꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯑꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠꯗꯣꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅ ꯑꯗ ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯄꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯇꯥꯔꯒꯗꯤ
1: ꯃꯥꯏꯟꯗꯣ
2: ꯗꯥꯏꯕꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯂꯦꯟꯒꯗꯧꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯍꯜꯂꯦꯗꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕꯅ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯐꯣꯟ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯙꯧ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯕꯣꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ
1: ꯀꯣ
2: ꯑꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯌꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯕꯤꯜꯂꯞ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯕꯤꯜꯂꯞ
1: ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ
2: ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯟꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯟꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ
1: ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ
2: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯕꯗꯁꯨ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ
1: ꯅꯣꯡꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ
2: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯔꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯁꯦꯠ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
1: ꯍꯟꯗꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗꯨ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤꯀꯣ
1: ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯧꯁꯦ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯜꯂꯣ
3: ꯍꯜꯂꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ
1: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯅꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯕ
3: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯦꯗꯥꯝꯕꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩ ꯈꯨꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯕꯇꯤꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯔꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯅꯣꯡꯖꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯈꯪꯖꯅꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ
1: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯔꯣꯃꯥꯕꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯕꯅꯣ
3: ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯜꯗꯤ ꯂꯩꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯖꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯧ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯐꯣꯟꯗ
1: ba yeng da na mai mobile du ma pai gram ni na ma gi nu ngai du phang gram ni